شعاتي شحن هاتي ويهم الدقايبه يا رياضي يا تفجر الطاقات والعتي يا منو تتعب